الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين يزداد إيمانا مع إيمانهم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الناس أوصيكم بنفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا إنا أرسلناك رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. إلهي أنت

0: Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wala akibatu lil muttaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim. Wa barik ala sayyidina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du fa ya ayuhannas. Wasikum manasi bitaqallahi faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa ma amin ya rabbal alamin. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات ويا دافع البليات ويا رافع الدرجات ويا شافي الأمراض ويا شافي الأمراض ويا شافي الأمراض ويا مجيب الدعوات ويا أرحم الراحمين ارحمنا برحمتك أرحم الراحمين. Salimna ya Allah min afati dunia wa azabil akhirah wa min fitnatihi ma innaka ala kulli syai'in qadir. Salimna ya Allah fi Indonesia. Salimna ya Allah fi Palestin. Salimna ya Allah fi Teheran. Wa'tasimu bihablillah. Wa'tasimu bihablillah. Wa'tasimu bihablillah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghyi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkuruni adzkurkum wa ladzikrullahi akbar. Aqimish shalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf yang masih di belakang, tolong rapatkan barisannya, rapatkan dan luruskan.
1: Allahumma wa ya ibal king jadi wa madari kalam aziz sunni farta jumaa Allahu akbar wa hu akbar inni hudda la syarika lahu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Ar-Rahman Ar-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladhina an'amta alayhim. Wairil maghdubi alayhim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal layli idha saja. Ma waddaka rabbuka wa ma qala. Walal akhirah al-ula. Walasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. الله أكبر. سمي الله لمن حمده. الله أكبر.
0: الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، لك ذكرك فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمدا. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحية. السلام. أشهد أن لا إله إلا الله.

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم اذهب عنا الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الرحمن الرحيم، مالك إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد أسد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر وسواس الناس، الذي يوسوس في صدور الناس، الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر وسواس الناس، الذي يوسوس في صدور الناس، الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، الجنة والناس. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، اللهم صل على سيدنا محمد في الآخرين، وبارك وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة الرسول أجمعين. آمين يا الله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، رب العالمين، لك الحمد يا الله، يا ربنا لك الحمد لك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنكرنا جنا بها من جميع وتقضي لنا جميع الحاجات وترفعنا بها يا حندر وتبلغنا بها الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، إنك على كل شيء قدير. اللهم يا غني يا حميد يا مبدي يا رحيم يا ودود، أغننا بحلالك عن حرامك بطمس. اللهم يا غني يا حميد يا مبدي يا رحيم يا ودود، أغننا بحلالك عن حرامك بطمس. اللهم يا غني يا حميد يا مبدي يا رحيم يا ودود، أغننا بحلالك عن حرامك بطمس. ربنا افتح بيننا، ربنا انزل لهم جلم، اللهم إنا لذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعل هذا جمال جمال وتفرقنا تفرق، واعتصموا بحبل الله، واعتصموا بحبل الله، واعتصموا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين. إلهي لا تهن الفردوس أهلا ولا أقوى أهلا.